روح وقشش ذا مزيان الخبر وردي بان ولاش تبرت سقفوسي ولاش تبرت سقفوسي وهم غدا شو مثي يزهان.